أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويسألونك ماذا

وتخرج الحي

ويحذر

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: النور. يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل.

0: بكادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر. جودة، خبرة، وثقة. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصص بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 101.7 and 102, the nation station.
1: Now, a feature presentation.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
10: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214-35.
5: Just found it. سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.
8: For your safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. Radio Delta.
9: Radio Delta. We don't play hits. We create them.
10: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات إلجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، نغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.

0: حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة، مدارس علماء آذال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آذال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى،
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين،
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
10: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
11: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: صباح الخير
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح
9: النور. يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: ماشي كل يوم؟
7: أيوة
6: لازم تاخذها كل يوم.
7: أيش هي؟
6: شواية أوبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب أوبروس ومضغوط وشواية.
8: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية أوبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.

0: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المونتسوري ولأول مرة في اليمن، وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
3: ألو،
4: هيا عطوا ولدي أختي.
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
4: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
3: يا سلام سلم.
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: بس عاد معي أمي مريضين.
5: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
3: خلاص جاي لنا.
5: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
4: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
5: الآن مثل الريح.
6: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 777-7788.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعي من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: just found it.
1: Radio Delta

0: See you soon. Radio Delta.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم. من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
5: فعلا انه سوبر داك.
4: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
10: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
9: في أيش متخصصين بالضبط؟
10: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
9: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
10: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
9: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
10: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
9: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
10: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
11: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده انا جاوعة.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام.

0: شاي كابوس، شاي الكابوس،
1: شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة كثير.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
5: ماشي كل يوم؟
6: أيوة.
5: لازم تأخذها كل يوم.
6: إيش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة.
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان:

0: songs and hot hits. Radio.
1: You just found it. سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: Radio Delta. We don't play hits, we create them.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان.
7: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.
8: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
9: الو،
10: هيا عطوا ولدي اختي.
9: انا جاهزه بس مشي الساعه الولاده الاوله.
10: لا ولاده ساعه الناس ولا لقينا حضانه للطفل.
11: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: اي المستشفى؟
11: مستشفى الام التخصصي. هذا ما بش مثله في الولاده، وطب جراحه النساء والاطفال وفوق هذا
10: تاخذي راحتك تماما. اولا كل كوادره متخصصه من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه اول واوسع حاضنه في الجمهوريه ومزوده باجهزه التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي امي ومريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العمليه الجراحيه، جراحه الاطفال والتشوهات الخلقيه عند المواليد باحدث الاجهزه، وحتى جراحه البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعه. اكتبي
11: الان مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: Radio Delta

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
6: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصصين بالضبط؟
6: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
6: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
6: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
6: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
7: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
8: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير.

0: 5 تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6 الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7 استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8 عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ألو
4: هيا عطوا ولدي أختي
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى
4: لا ولادة ساعة النقص ولا لقينا حضانة للطفل
5: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
4: هيا المستشفى
5: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
3: يا سلام سلم
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: بس عاد معي أمي مريضين
5: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
3: خلاص جاي لنا
5: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الريح
6: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788
7: You just found it Radio Delta
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نثير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: كان النزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
2: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
1: في أيش متخصصين بالضبط؟
2: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
1: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
2: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
2: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
2: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
3: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
11: واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 4 21. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
4: أوصال لحم،
5: أوصال دجاج،
6: وشيش طاووق، خيال.
7: كده جاوعة.
8: مشاوي رهيبة،
9: نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
12: Radio Delta.

0: Listen. Radio Delta. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤية تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤية تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤية، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحب وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: هيا المستشفى،
9: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: Radio Delta, number one.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
8: واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
6: التهاب وتليف الكبد،
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
7: علاج البواسير،
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ

0: بها تماما. الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
1: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. Radio Delta number 1.

من حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرة الوجه والأشواق يبكي بدمع الهوى الرفرة يبكي بدمع الهوى الرفرة ولو عيك الهين المشتاق قد عمى منا وحل العشاق قد عمى منا وحل العشاق.

انتو شتبتي على الخلان اللي انا فرق الاوطان انتو شتبتي على الخلان اللي انا فرق الاوطان وخلت الحزن والاشجار وخلت الحزن والاشجار والدم والدم في الاوجان والزهد قد طرح الاجفان والزهد قد طرح الاجفان.

خلي البوق ايها الصدى والزهد لا مطلع الاصبح خلي البوق ايها الصدى والزهد لا مطلع

0: See you soon. Radio Delta.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 77-921-435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي ومريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Radio Delta. خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده انا جاوعة.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
4: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من كيجي وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
6: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب
4: خاتم النبيين؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم من منهجيته العظيمة وكتاب الله الحكيم أنه يعطي القضايا المهمة أهمية، وسواء فيما يتعلق بطريقة تقديم

عداوتهم الشديدة لهذه الأمة، وعن أنهم الأعداء الرئيسيون لهذه الأمة على امتداد تاريخها وبمقدار ما يشكلونه من خطورة كبيرة عليها في دينها ودنياها. كل هذا يفيده ما قدمه القرآن الكريم من هدى عظيم يتعلق بذلك، ومن مساحة واسعة عن الحديث عنهم. ولذلك نجد أنه من المؤسف جدا أن تكون الأمة الإسلامية في حالة غفلة من جهة، وفي حالة جهل رهيب من جهة عن أولئك الأعداء، بالرغم من الحديث الواسع عنهم في القرآن الكريم، الحديث الذي فيه الهداية الكاملة سواء في التشخيص لهم والتقييم لهم، والحديث عن طبيعة خطورتهم وعن طبيعة الصراع معهم، أو الهداية لكيفية المواجهة لخطرهم ودفع شرهم. في سورة البقرة مساحة واسعة من الحديث عنهم، الحديث عن اليهود، والحديث أحيانا كذلك بشكل أوسع عن فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام. في هذه التربية القرآنية تصيغ النفس المسلمة لتكون كذلك، يعني مثلما القرآن الكريم يعطي القضايا المهمة أهمية في حديثه عنها، في طريقة تقديمها، فيما يعطيها من المساحة، هذه أيضا تربية إيمانية وقرآنية لنا كمسلمين، لمن يهتدي بالقرآن الكريم، أن يكون على هذا النحو، أن يعطي القضايا المهمة أهميتها، أن يتفاعل معها على أساس من هذا الوعي، من الشعور بأهميتها الكبيرة ومن خطورة التفريط فيها والتجاهل لها والغفلة عنها. وهي جانب من الاهتداء بالقرآن الكريم، أن يستشعر الإنسان أهمية ما أعطاه القرآن أهمية، وأن يتفاعل على هذا الأساس. حينما نعود إلى القرآن الكريم يجب أن نركز على الإصغاء وعلى التفهم، وأن نوطن أنفسنا على الالتزام بما فيه من تعليمات وتوجيهات. بهذا تتحقق الهداية، الاهتداء بالقرآن الكريم، حينما يكون الإنسان مصغيا لهدى الله، متفهما، وفي نفس الوقت يوطن نفسه على الالتزام. بدون ذلك مهما سمع الإنسان من الهدى ومهما شاهد من مصاديق في الواقع تتحقق في أرض الواقع، فيمكن ألا ينتفع بذلك، لا في اكتساب الوعي اللازم، ولا على مستوى الجانب النفسي، في ذكاء النفس، في ترسيخ حالة الاهتمام فيها والشعور بالمسؤولية والتفاعل الجاد مع الأمور المهمة التي لها أهميتها بالنسبة للإنسان في الدنيا والآخرة، ولا حتى في أن يتحصن الإنسان بالهدى والبصيرة والوعي من التضليل، التضليل حتى على مستوى الموقف، التضليل حتى على مستوى التوجه العملي، التضليل على مستوى مسيرة الإنسان تجاه هذه المخاطر ومواقفه منها. هذه مسألة مهمة جدا. هناك نص مفيد لشهيد القرآن رضوان الله عليه قال فيه: عندما يكون الإنسان غير مهتم ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، ولو كانت آيات الله تتنزل، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبني عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. وفعلا هذا النص مهم ومفيد،

وواقعي. نجد مثلا في قصة نبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل، نبي عظيم ورسول كريم هو موسى عليه السلام، كليم الله بما أعطاه الله من الآيات العجيبة والمعجزات العظيمة، وبما أهله له من دور عظيم لإنقاذ بني إسرائيل وهدايتهم، ومعه إلى جانبه أخوه هارون عليه السلام، كذلك جعله الله رسولا ونبيا ووزيرا يعين موسى عليه السلام. ومن الله سبحانه وتعالى بالهداية والنور على موسى وهارون لهداية بني إسرائيل ولإنقاذهم وخلاصهم. شاهد بنو إسرائيل موسى وهارون والمعجزات العجيبة والآيات الكبيرة والعظيمة، آيات كبرى وصفها الله في القرآن بأنها كبرى، أي من الآيات العجيبة جدا، منها الآيات المتعلقة بعصا موسى عليه السلام، ومنها الخلاص العظيم الذي كان بآية عظيمة جدا بانفلاق البحر وخروجهم، خروج بني إسرائيل من بين البحر بعد أن فلقه الله لهم بسلام واطمئنان وغرق أعدائهم وهم ينظرون، وغير ذلك آيات عجيبة جدا. ثم بعد ذلك تمكن السامري من أن يضلهم بكل بساطة، بكل بساطة أن يضلهم ضلالا كبيرا ضلالا عظيما. كيف لم يتأثروا بكل تلك الآيات التي قد شاهدوها ولا بما كانوا قد سمعوه من الهدى من موسى وهارون؟ كل ذلك لم يحصنهم من الضلال. لماذا؟ لأن هذه هي الإشكالية، عدم التفهم، الإصغاء، التوطين للنفس على الالتزام، الارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا العصر الإنسان فيه معرض لحملات كبيرة جدا من الدعاية والإعلام المليء بالإضلال الموجه إلى الناس، وحالة اللوم الكثيرة، وكذلك ضغط الأحداث والعوامل المتنوعة المؤثرة سلبا في نفوس الناس. الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يستوعب هدى الله سبحانه وتعالى، يستوعب في الحد الأدنى الثوابت والمفاهيم الأساسية التي تحصنه من الضلال من الزيغ، والتي تحميه من التأثر بما يأتي من جهة الأعداء وبالعوامل المؤثرة السلبية التي تدفع الإنسان للانحراف أو الزيغ، أو تتجه به اتجاها بعيدا عن هدى الله سبحانه وتعالى. الآية القرآنية التي نتحدث على ضوئها اليوم بالاستفادة مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هدي القرآن الكريم هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية المباركة كما تحدثنا بالأمس في سياق الحديث عن هذه الدروس إن شاء الله يكون التركيز على حفظ الآية المباركة والاستيعاب لها، ثم كذلك الترسيخ لعناوين المفاهيم الأساسية والثوابت المقدمة على ضوئها. في الحديث عن هذه الآية المباركة هناك أولا ما يتعلق بسياق الآية، دروس مهمة ومستفادة من نفس سياق الآية وموقعها بين الآيات المباركة في سورة البقرة وما قبلها من الآيات، هو حديث عن بني إسرائيل، وكذلك من صيغة هذه الآية فيما فيها من تأكيد قدمت ما قدمته من توجيهات وتعليمات بصيغة تأكيد، ولهذا قال فيها واسمعوا، وكذلك تحذير شديد
وللكافرين عذاب أليم. والموضوع الذي قدمته هو هذا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه الآية المباركة فيها الكثير من الدروس المهمة، نستعرض البعض منها على التفصيل كما ورد في دروس من هدي القرآن الكريم بمقتطفات منها مع بعض من التعليق فيما يتعلق بهذه المرحلة ومتطلباتها إن شاء الله. يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه: هذه الآية من أهم الشواهد على أن كتاب الله حكيم، وأن هذا القرآن من عند الله، قضية ليس فيها شك. فعندما يتأمل الإنسان يزداد إيمانه، يزداد يقينه بهذه القضية أن القرآن كتاب أحكمت آياته بالشكل الذي لا يمكن على الإطلاق ولا حتى في وضع آياته في داخل هذه السور أن ترى أن تكون من رؤى أي مخلوق آخر، لا ملك ولا نبي ولا أي شخص آخر، يعني حتى على مستوى ترتيب الآيات وموقع كل آية في إطار سياقها ما قبلها وما بعدها. عندما يتأمل الإنسان يجد أن هذا فعلا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الإحكام للآيات القرآنية فيما تفيده حتى على مستوى السياق هو فوق قدرة حتى الملائكة، لا يستطيع لا ملك ولا نبي ولا أي إنسان أن يقدم بهذا المستوى، أن يحكم بهذا المستوى في تقديم هذا الهدى العظيم وترتيبه. ويبدأ شهيد القرآن رضوان الله عليه بتقديم الدروس المهمة من خلال سياق الآية المباركة، لأنها دروس ذات أهمية كبيرة جدا من نفس السياق ومن نفس موقع الآية المباركة. ما علاقة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا بالموضوع السابق؟ ألا يبدو بأنه توجيه جديد؟ الآن نحن مقبلون على آيات سمعناها معظم ما فيها توجيه للمؤمنين، لأن ما قبل الآية هو عرض قرآني عن بني إسرائيل، عن تاريخهم، عن قصصهم، عن ما حدث في تاريخهم، عن تشخيص لهم، عن نعم الله عليهم وكيف تعاملوا مع نعم الله سبحانه وتعالى، في مقدمتها نعمة الهداية. ثم في هذا السياق إذا بالآية القرآنية توجه النداء إلينا نحن إلى المؤمنين الذين آمنوا، ليقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هنا نتأمل ما هي العلاقة بين ذلك العرض عن بني إسرائيل ثم يأتي هذا النداء، هذا الخطاب المباشر للذين آمنوا. أليس كذلك؟ توجيه للناس هو اتجه هذا الاتجاه، اتجهت هذه الآيات هذا الاتجاه بعدما أعطى صورة كاملة عن أمة لم تهتدي بهدي الله، كيف وصلت إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية. يعني هذا من أهم الدروس التي نستفيدها من العرض القرآني قبل هذه الآية عن بني إسرائيل، تشخيص دقيق لهم، نصل من خلال هذا التشخيص إلى أنهم أمة لم تهتدي بهدي الله، والنتيجة كيف كانت، كيف وصلوا على المستوى النفسي وعلى مستوى الانحراف في واقعهم، واقعهم الثقافي، واقعهم العملي، واقعهم النفسي، كيف وصلوا إلى مستوى سيء، إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية. والسبب هو ماذا؟ أنهم لم يهتدوا بهدي الله، لم يقدروا نعمة الهدى التي كانت أعظم النعم التي أنعم الله بها عليهم. فكان تعاملهم مع هدي الله تلك الطريقة السلبية هو الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. هذا يعطينا نحن كأمة مسلمة تتجه على أساس الاهتداء بالقرآن الكريم
درسا مهما في كيف ينبغي أن يكون تعاملنا مع هدى الله، وألا نسير في نفس الاتجاه الذي ساروا هم فيه في طريقة تعاملهم مع هدى الله، لأن المسألة خطيرة جدا لها هذه النتيجة، أن يصل الإنسان إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية حينما يكون تعامله مع هدى الله بطريقة سلبية، لا يهتدي بهدى الله، لا ينتفع بهدى الله، تكون النتيجة خطيرة جدا. إذن هذا الموضوع عندما تعرض حياة أو تاريخ أمة على هذا النحو، هي تخلق لديك حالة من ماذا؟ من التسليم لله، وحالة من ماذا؟ من التقبل لما يأتي من عند الله، لأن هذا هو الاهتداء. الاهتداء قائم على التسليم لله سبحانه وتعالى والتقبل، التقبل لما يأتي من عند الله في واقع العمل، في واقع الالتزام، على مستوى الموقف بشكل عملي. التسليم لله هو قضية عملية، التقبل لهدى الله هو قضية عملية والتزام عملي، واستجابة في ميدان العمل والالتزام. والقرآن الكريم يربينا هذه التربية، كيف نتعامل مع هدى الله على أساس التسليم لله والالتزام العملي والتقبل العملي. ونجد حينما نتأمل في واقعنا كأمة إسلامية وصلت إلى مستوى ما وصلت إليه من الشتات والانحطاط والضغى وسيطرة أعدائها عليها وفقدان عناصر القوة وأشياء كثيرة، ومعها القرآن، ومعها القرآن تتلوه يتوفر كمصحف بشكل كبير ويطبع بطبعات كثيرة، لكن لماذا ومعها القرآن تصل إلى ما وصلت إليه؟ لأن الخلل هو في مستوى الاهتداء بالقرآن الكريم، الاهتداء الذي يترتب عليه التزام عملي واستجابة عملية وتسليم لله سبحانه وتعالى. من أخطر الأشياء على الناس، هذه جملة مهمة جدا، من أخطر الأشياء على الناس تلك القضايا التي تبدو طبيعية لكنها ذات أهمية كبيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا مما يكثر التفريط فيه حينما يتعامل الإنسان بمزاجه الشخصي وتقييمه للأشياء، لا يعطيها نفس الأهمية التي أعطاها الله في القرآن الكريم، وإنما يحمل هو انطباع عنها فينظر إليها كقضايا عادية، وهي قضايا ذات أهمية كبيرة جدا. النظرة إليها كقضية عادية في تقييم الإنسان الشخصي لها بحسب نظرته القاصرة ومزاجه الشخصي يسبب إلى التهاون فيها، يدفع الإنسان إلى أن يتهاون بها، ثم يكون للتفريط فيها عواقب خطيرة جدا. وكان منشأ هذا التفريط هو تلك النظرة القاصرة إلى أن تلك المسألة مسألة عادية ليست ذات أهمية كبيرة، وبالتالي لم يتوفر لدى الإنسان الدافع القوي للالتزام بها. فربط المسائل بالمزاج الشخصي والتقييم الشخصي، ثم ما يترتب على ذلك من طريقة التعامل التي فيها تهاون وتفريط وإهمال، أمر خطير جدا. ولهذا في العلاقة مع هدى الله سبحانه وتعالى وفي ترسيخ التسليم لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يتخلص من هذه الحالة، يعني لا يتعامل مع ما يأتي من الله سبحانه وتعالى من توجيهات من خلال نظرته الشخصية القاصرة التي تستبسط الأمور وتتهاون بها بناء على ذلك، بل يعطي أهمية كاملة لكل ما أتى من الله من تعليمات وتوجيهات، ويدرك أنها ذات أهمية حتى لو لم يستوعب هو مستوى الأهمية، أو لم يستشعر مستوى الأهمية، أو لم يفهم حتى مستوى الأهمية، لا يحتاج إلى ذلك. إجمالا يدرك الإنسان بأن ما يأتينا من الله من توجيهات وتعليمات ذات أهمية كبيرة، وعلينا أن نسلم لأمر الله بالالتزام العملي.
هذه تربية مهمة جدا، وهي تربية ترتقي بنا إلى مستوى الالتزام والحذر من التفريط ومن الوقوع في عواقب التفريط نتيجة لاستبساط الأمور بالنظرة القاصرة. هذه الجملة مهمة جدا، لأنه مثلا على سبيل المثال وبشكل عام نرى واقع الأمة اليوم في النظرة إلى موضوع الصراع مع اليهود ومع فريق الشر من أهل الكتاب، كلها دخلت في هذه الإشكالية، استبساط لهذه المسألة، غفلة عنها، تجاهل لها. والكثير إلى الآن يعني بالرغم من كل ما قد حدث من أحداث كبيرة جدا، أحداث رهيبة، لم يتفاعلوا إلى الآن، لم يتفاعلوا مع المسألة إلى أن ينظروا فيها بجدية، أن يلتفتوا إلى دراسة ما ورد عنها في القرآن الكريم مع ما يحدث في الواقع بجدية. لا يزال الكثير مصرون على الإعراض، مصرين على الإعراض عنها. إشكالية كبيرة. من أخطر الأشياء على الناس، من أخطر الأشياء على الناس تلك القضايا التي تبدو طبيعية لكنها ذات أهمية كبيرة جدا. فأن تأتي هذه الآية التوجيه لقضية هي تبدو طبيعية، قد يكون أي إنسان معرضا لألا يهتم بها ويراها توجيها في موضوع يبدو وكأنه غير مهم جدا فلا يبالي به، لكن له أهميته الكبيرة. فبعد أن يكون الإنسان قد استعرض الصورة السابقة وحصل لديه قناعة وإيمان بأن الإنسان لا بد أن يلتزم حرفيا بهدي الله ويسلم لله، إذن سيكون عنده استعداد أن يتقبل ولو تلك الأشياء التي قد تكون محط تساؤل لديه أو قد لا يشعر بأهميتها وفي الأخير لا يبالي بها. إذن هذه الآية المباركة في إطار سياقها وموقعها بعد ذلك العرض القرآني نستفيد منها معالجة تربوية لمسألة الاهتمام بما يأتينا من الله واستيعاب أهميته، وألا نخضعه لنظرتنا القاصرة ومزاجنا الشخصي أو تقديراتنا الناقصة للأمور، بل أن نحرص على أن نتقبل ما يأتينا من توجيهات من الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى للالتزام الحرفي بها مسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى ومستجيبين له بذلك، حتى لو لم نستوعب في داخل أنفسنا أهمية بعض الأمور التي قد تبدو طبيعية بالنسبة لنا. هذا يعود إلى نظرتنا القاصرة، إلى نقص وعينا. ما يأتينا من الله هو مهم جدا، ما يأتينا من هدى الله له أهميته حتى في القضايا التي تبدو طبيعية بالنسبة إلينا. هذا درس مهم جدا، من أهم الدروس التربوية ومن أهم الأسس التي نحتاج إليها في الصراع مع اليهود، في الصراع مع اليهود، لأن هناك أمورا كثيرة قد لا يستشعر البعض من الناس مستوى الأهمية لها فيفرطون فيها فينتج عنها مخاطر كبيرة في الواقع. هذه نقطة مهمة، لأنه سيأتي أيضا التفصيل ما هو التوجيه الذي أتى في هذه الآية ثم أتى عليه هذا التأكيد في داخل الآية بعبارة واسمعوا، والتحذير في داخل الآية وللكافرين عذاب أليم، مع ما يستفاد من السياق نفسه من مخاطر التفريط في هدى الله وعدم الاهتمام بالإصغاء والتفهم وعدم التسليم لله سبحانه وتعالى على مستوى الالتزام العملي تجاه ما يهدي إليه. وهذه مسألة مهمة جدا ترتقي بنا في مستوى الاهتمام، وهذا من متطلبات الصراع، أن نكون على درجة عالية من الاهتمام والتقبل لهدى الله والالتزام العملي فيما نعمل وفيما نترك، فيما علينا أن نقوم به في النظرة إلى الأعداء أنفسهم، إلى اليهود، والموقف منهم والجدية
في الاهتمام بذلك. هذا درس مهم جدا. يقول أيضا في هذا السياق نفسه بعد جملة من الحديث عن الموضوع، تجد في باقي الآيات حديثا عن التسليم لله. التسليم لله أساسا هو الذي ينبع من التفريط فيه الإعراض عن هدي الله. إذا لم تكن النفوس مسلمة لله سبحانه وتعالى فستكون معرضة عن هديه، إذا أعرضت عن هديه سترى كيف سيكون مصيرها. وهذا ما تعاني منه أمتنا الإسلامية. أمتنا الإسلامية كيف وصلت إلى مستوى أن يكون اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، والذين كانوا قد وصلوا في مراحل تاريخية من تاريخنا نحن الأمة الإسلامية إلى تحت الصفر، إلى تحت الصفر، ثم عادت وضعيتهم لتكون بالمستوى الذي يذل هذه الأمة على مستواها الكبير في عديدها وعتادها ورقعتها الجغرافية وإمكاناتها الهائلة. أن يذل هذه الأمة، أن يسيطروا إلى هذه الدرجة، وهم الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وكانوا قد وصلوا إلى ما تحت الصفر. ما الذي حدث؟ هي حالة الإعراض التي هبطت بالأمة، فلم تستفد بالقرآن وهو معها تتلوه، لكن واقعها على المستوى العملي وعلى مستوى الاهتداء بالقرآن وعيا وفهما وبصيرة، الحالة هي حالة إعراض، حالة إعراض. لماذا أتت هذه الحالة من الإعراض؟ هي ناتجة عن خلل في التسليم، تسليم لله سبحانه وتعالى في ميدان العمل، في الالتزام العملي، نتج عن حالة الإعراض. الإعراض ينتج عنه هذه الحالة التي يصل الناس إليها من شقاء، من ذل، من هوان، من خزي في الدنيا، والمخاطر الكبيرة جدا بالعذاب العظيم في الآخرة. ثم في هذا السياق نفسه نعود إلى درس أيضا مهم جدا من نفس سياق الآية. يعني قد استفدنا مجمل دروس في مقدمتها كيف نتعامل مع هدى الله سبحانه وتعالى، وما مع ما يأتينا من هدى الله، وأن نعطيه أهمية، وأن لا نخضعه لمزاجنا ولا لتقديراتنا الخاطئة مهما بدا في نظرنا أمرا طبيعيا وعاديا. ينبغي أن نستشعر أهميته باعتباره من هدى الله، والله يعلم ما لا نعلمه، والأعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم أيضا إدراكنا بمخاطر التفريط فيما وجه الله إليه، المخاطر الناتجة عن عدم التسليم لله سبحانه وتعالى بالالتزام العملي، وكيف كانت النتيجة التي وصلها بنو إسرائيل من قبلنا في تاريخهم، لأنهم لم يهتدوا بهدى الله، لم يسلموا حرفيا بالالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى. ثم هنا نصل إلى درس آخر يتعلق باليهود أنفسهم. يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه: إذن هذه أمة خطيرة جدا. معنى مجمل الموضوع يعني ذلك العرض القرآني الذي سبق هذه الآية وأتت هذه الآية في سياقه يبين لنا ماذا؟ مجمل الموضوع أمة خطيرة جدا، أو طائفة من البشر الذين هم اليهود خطيرون جدا، يعني لأنهم وصلوا إلى مستوى سيء جدا، إلى أسوأ مستوى على المستوى النفسي في خبث نفوسهم وسوء نفوسهم، الحالة التي وصلوا إليها ولا يزالون يعملون بهذه النفسية، نفسها التي قدمناها لكم في هذه الآيات بالنفسية نفسها وبالروحية نفسها. إذن فيجب أن تكونوا حذرين جدا ودقيقين جدا في التعامل معهم، وتعطوا لكل قضية أهميتها في الصراع معهم. وهذا درس مهم جدا، درس يفيدنا موقع هذه الآية في إطار سياقها ومضمون السياق نفسه، ما ورد في الآيات المباركة ما قبل هذه الآيات. ترسخ فينا هذه النظرة تجاه اليهود أنهم أمة خطيرة جدا فيما وصلوا إليه من خبث أنفسهم، من سوئهم، من انحرافهم، ثم في ضرورة
أن نتعامل بحذر شديد وأن نعطي كل قضية في الصراع معهم أهمية كبيرة، أن ندرك الأهمية في مجال الصراع معهم، لا نتهاون بأي شيء. كيف هي النظرة التي غلبت في الساحة الإسلامية؟ هي حالة الغفلة بشكل كامل، يعني الفجوة الكبيرة جدا ما بين هذه التربية القرآنية التي يربينا عليها القرآن الكريم لنكون على هذا المستوى من الوعي، هذا المستوى من الاهتمام، هذا المستوى من اليقظة والحذر، هذه النظرة تجاه اليهود بأنهم بهذا المستوى من الخطورة، وأنه يجب أن نكون تجاه ذلك على هذا المستوى من الحذر وإعطاء كل قضية أهميتها في الصراع معهم. الحالة السائدة في العالم الإسلامي بعيدة عن كل ذلك، قفلة بشكل كامل، إعراض تام، تجاهل لما يجري، وهذا بشكل رهيب جدا في أوساط كثير من الأمة. كثير من الأمة لا يلتفتون إلى الموضوع إطلاقا، كثير من الأمة هم في حالة اتجاه الغفلة والإعراض عن كل ما يجري وإفساح المجال لليهود ليصلوا إلى أي مستوى يصلون إليه في استهدافهم لهذه الأمة وفي هجمتهم على هذه الأمة، ويقابلون ذلك بالتجاهل الكامل، وكأن القرآن لم يقدم لنا أي شيء عن أولئك الأعداء. لذلك ندرك أهمية هذه التربية القرآنية وأن نربي أنفسنا عليها، ثم نحاول أن تستوعب أمتنا الإسلامية، أن يكون جهد من جهودنا ونشاط من أنشطتنا واهتمام من اهتماماتنا أن نعيد الأمة إلى القرآن الكريم لتتربى هذه التربية التي فيها نجاتها، فيها خلاصها، لأن حالة التجاهل التام لما يعمله أولئك الأعداء الذين هم بهذا المستوى من الخطر ويربين القرآن أن نقابل خطورتهم بهذا المستوى من الحذر، التجاهل لذلك حالة خطيرة على الأمة، الإعراض عن ذلك حالة خطيرة على الأمة، إفساح تام للمجال لأولئك الأعداء الذين هم على أسوأ مستوى من الخطورة على هذه الأمة ليحققوا نتائج كبيرة في الإضرار بهذه الأمة. إذن فيجب أن تكونوا حذرين جدا ودقيقين جدا في التعامل معهم، وتعطوا لكل قضية أهميتها في الصراع معهم، وعندما نتحرك في الصراع معهم بهذا الوعي، بهذه التربية، بهذه الروحية، بهذا المستوى من الحذر والجدية والاهتمام، هذا سينقلنا نقلة مهمة في أدائنا، في عملنا، في تحركنا في كل المجالات، لأن هذا يشمل كل مجال من المجالات: المسار الإعلامي، المسار العسكري، المسار الأمني، المسار الاقتصادي، كل مجال من المجالات نتحرك فيه بهذا المستوى من الحذر، لأن ميدان الصراع معهم ميدان شامل في كل المجالات. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية تتحدث كما يقولون بأن اليهود كانوا يستخدمون كلمة راعنا التي هي كلمة عربية، مفردة عربية، معناها العربي معروف: أمهلنا أو أنظرنا. يعني كان العرب يستخدمون هذه المفردة حتى في المدينة المنورة في محيط النبي صلوات الله عليه وعلى آله، في أوساط المسلمين هناك يستخدمون هذه المفردة في التخاطب مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله بهذا المعنى العربي: أمهلنا أو أنظرنا. فاليهود كانوا يستخدمون هذه المفردة، يستخدمونها بمعنى سيء لديهم، سيء في النفوس، يعني يقصدون في أنفسهم من استخدامها معنى سيئا في أنفسهم، ينوونه في أنفسهم. نعم، سيء في النفوس بمعنى شرير، أو من الرعون التي تعني السفة والحماقة والطيش، يعني يقصدون بها هذا المعنى المسيء، فيريدون بها أن يستخدموها بطريقة يسيئون فيها إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله من خلال ما يقصدونه في أنفسهم
باستخدام هذه المفردة، أي كلمة معناها في داخل النفس وليس في إطلاقها. معناها عند اليهودي سب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا قضية يهودية لا تزال في الأعماق داخل اليهودي، لا تزال في الأعماق داخل اليهودي، تعتبر ماذا؟ يحارب بها النبي، وهي ما زالت في داخله، لم تظهر على لسانه، لم تتحرك بشكل موقف، ما زالت في الأعماق. يجب أن تكونوا دقيقين في التعامل مع هذه، ليس فقط ما يبرز من اليهود، بل ما لا يزال في أعماق أنفسهم، نوايا لديهم. وهي تربية متقدمة جدا، يعني ترتقي بالأمة. لو أن الأمة حملت هذه التربية القرآنية واستوعبت هذا الهدى، لما تمكن اليهود أن يصلوا إلى ما يصلوا إلى ما وصلوا إليه، إلى ما وصلوا إليه من نفوذ وسيطرة واحتلال وهيمنة كبيرة في واقع هذه الأمة، لما وصلوا إلى ذلك إطلاقا. لأن القرآن الكريم يربينا هذه التربية، أن نتحرك في مواجهة اليهود واتخاذ مواقف عملية حتى تجاه ما لا يزال نوايا ومقاصد في داخل أنفسهم، لم يخرج إلى الواقع بشكل عملي، بشكل أعمال، بشكل قتل أو بشكل أنشطة عدائية في الساحة. يعني هنا اتخذ موقفا منهم وعلم المسلمين لاتخاذ موقف وأمرهم بذلك تجاه ماذا؟ تجاه مقصد نفسي، شيء يقصدونه في أنفسهم، معنى لمفردة بشكل سيء لا يزال في داخل أنفسهم، لم يخرج إلى الواقع العملي بشكل أحداث أو بشكل أنشطة تخريبية عدائية في الساحة. فلم يتساهل معهم، لم يتساهل معهم إلى أن يصل الأمر إلى مستويات خطيرة وكارثية. هنا القرآن الكريم يحدد لنا ميدان الصراع معهم، مستوى الأهمية للموقف منهم، ومتى نبدأ في التحرك ضدهم، متى نبدأ. كانت البداية من ذلك الواقع، من تلك الظروف، من هذا المستوى من التحرك العدائي من جانبهم الذي لا يزال في إطار استخدام مفردة لمعنى سيء يسيئون بها بمقصد. هذه الإساءة لا تزال مقصد يقصدونه في أنفسهم، معنى في أنفسهم. هذا المستوى المتقدم من التحرك الجاد وبعناية وبتأكيد في مواجهتهم يبين لنا فعلا الفجوة الكبيرة جدا في واقع الأمة. يعني الآن وصلت الأمة إلى أن الكثير منها لم يحن الوقت عندهم للتحرك لاتخاذ مواقف ضد اليهود بأي شكل من الأشكال، حتى بالرغم مما قد فعلوا ويفعلون وما قد وصلوا إليه وما قد حصل من كوارث كبرى وطامات رهيبة، ما يفعلونه على مستوى حربهم الناعمة المفسدة المضلة التي قد أحدثت ضررا رهيبا جدا في واقع الأمة، خللا هائلا جدا، وعلى مستوى حربهم الإجرامية الصلبة الوحشية المدمرة التي فيها الجرائم الرهيبة جدا، وحتى ما يفعلونه بشكل عام من إساءات كبرى إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى القرآن، إلى المقدسات، وما يهددون به هذه الأمة على مستوى دينها ودنياها، مع كل ما قد حصل لا تزال النظرة لدى الكثير من أبناء هذه الأمة من مختلف أطيافها، على مستوى علماء دين البعض منهم، على مستوى أكاديميين، على مستوى سياسيين، على مستوى جماهير، أنه لم يحن الوقت بعد عندهم هم في أن يتحركوا لاتخاذ أي موقف تجاه ما يعمله اليهود. بينما القرآن حرك النبي والمسلمين لاتخاذ موقف في مرحلة مبكرة في مقابل استخدام كلمة لمعنى سيء، فنجد هنا درسا مهما جدا لنعرف متى هو الوقت للتحرك في مواجهتهم. الوقت هو بهذا المستوى، نتحرك بشكل مبكر دون أن ننتظر حتى تحصل الكوارث والطامات الكبرى ثم نقول آن الأوان لنتحرك لاتخاذ موقف.
بعض من الناس يعني يصل بهم الحال إلى أنهم يقدمون هذه كرؤية أنه يجب الانتظار حتى يتمكن اليهود وأعوانهم من النصارى وكل المنافقين إلى أن يسيطروا بشكل تام على كل شيء، وأن يصلوا إلى كل منزل، وأن يحتلوا كل مسجد، وأن يهينوا كل شخص، وأن يحققوا كل أهدافهم. ثم بعد ذلك يمكن أن نقول آن الأوان لاتخاذ موقف تجاه ما يعملون. يعني بعد رهيب جدا وشاسع عن هذه التربية القرآنية المهمة. نجد هنا هذا الدرس المهم جدا، يجب أن تكونوا دقيقين في التعامل معهم. نعم، ليس فقط ما يبرز من اليهود، بل ما لا يزال في أعماق أنفسهم نوايا لديهم. لا تقولوا راعنا، توقفوا عن استخدام هذه الكلمة تماما. عندما يتوقف العرب عن استخدام تلك الكلمة بشكل عام اتركوها نهائيا. لماذا؟ ليقفل المجال على اليهودي فلا يكون بإمكانه أن يستخدمها. إذن ألم يكن هذا موقفا أمام نوايا، وقدم التوجيه به توجيها حاسما. بعده واسمعوا، يعني في نفس الآية تأكيد. تبدو المسألة عند الكثير طبيعية، كلمة استخدمها أولئك استخداما سيئا بمعنى سيء في أنفسهم، فيأتي الأمر بمقاطعتها نتيجة لذلك. لماذا الآخرون يستخدمونها بمعنى طبيعي غير مسيء؟ المسألة أتى فيها توجيه حاسم. بعده واسمعوا، واسمعوا ويكفيكم أن تسمعوا وقد سمعتم كيف كان الذين لا يستجيبون لهدي الله ولا يقيمون الأشياء التي تقدم إليهم. لا تكونوا كبني إسرائيل تقولون ما هي الفائدة، ما فائدتها، ما هي القيمة لها، نحن نستخدمها. لا، اسمعوا، التزموا، لأن المطلوب من عبارة واسمعوا هو الالتزام العملي. وللكافرين عذاب أليم، يأتي أيضا هذا الوعيد للرافضين، للكافرين أنفسهم اليهود الذين لا يزالون يستخدمون نوايا سيئة، وللرافضين منكم الذين لا يسمعون. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، منكم ومنهم من يرفضون هذا التوجيه. يعني هذه مع أنها تبدو في الصورة قضية بسيطة، قد تبدو فعلا لدى الكثير من الناس قضية بسيطة. لا تقولوا راعنا، يعني قاطعوا هذه المفردة واتركوا استخدامها، لأن اليهود يستخدمونها بمعنى سيء في أنفسهم. سيقول البعض لكننا نستخدمها بمعنى طبيعي، بمعنى جيد، فما لنا والاستخدام اليهود لها لمعنى سيء. مسألة بسيطة هذه، مع أنها تبدو في الصورة قضية بسيطة، لكنها تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، وهذا ما ينبغي أن نركز عليه وأن نستوعبه. هذه الآية تقدم هذه التربية، هذه المنهجية العظيمة في الصراع مع اليهود، أي هي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود، وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم. يعني حتى لو كان مجرد نوايا ظهرت مؤشرات تكشفها وتدل عليها، فالمسألة أن نبادر إلى اتخاذ موقف، أن لا ننتظرهم حتى تحصل الكوارث والطامات الكبرى لنقول آن الأوان لنتحرك لاتخاذ موقف، بل أن نحمل هذا المستوى من اليقظة والحذر والانتباه والمبادرة في اتخاذ المواقف العملية الاستباقية قبل انتظار الكوارث والطامات الكبرى. من أين أتي العرب ومن أين أتي المسلمون حتى أصبح اليهود هم الذين يدوسونهم الآن؟ من أين؟ لم يحملوا هذه الروحية التي تعطيها هذه الآية، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه، بما يلمسونه، بما يحسونه من اليهود. لم يعد لديهم اهتمام أن يعملوا ضدهم شيئا. ألم يفقدوا روحية؟ فقدوا تربية وجهت إليها هذه الآية. وفعلا يعني بعد كل الذي قد حصل، حتى في هذه المرحلة على مدى عامين ما حصل في غزة وما يعمله اليهود
تجاه لبنان وما يعملونه، أعملها أيضا تجاه اليمن، تجاه إيران، تجاه الأمة الإسلامية بشكل عام، ما يعلنون عنه بشكل صريح عن نواياهم في إقامة إسرائيل الكبرى، في الاستهداف للمقدسات ما فيها مكة والمدينة، في نواياهم وتوجهاتهم العملية التي يقترن بها أعمال واضحة، أنشطة كبرى، أعمال سياسية، أعمال عسكرية، أعمال في الحرب الناعمة المفسدة المضلة والتهيئة للأجواء من جوانب كثيرة، أعمال كثيرة مكشوفة وواسعة في إطار ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة الكاملة على هذه المنطقة واستعباد شعوبها وإذلالها. وهناك في المقابل ماذا؟ عدم اهتمام. يشاهد الناس كوارث كبرى، جرائم رهيبة للغاية، شعوب بأكملها تنكب من أبناء هذه الأمة، تكون الحالة عدم اهتمام ولا مبالاة، لأنهم فقدوا هذه التربية التي علمت المسلمين أن يتحركوا، بدءا حينما استخدم اليهود مفردة بمعنى سيء في أنفسهم، ولم تسكت لهم حتى عن هذا. يعني القرآن لم يسكت لليهود حتى في استخدام مفردة هي أصلها مفردة عربية استخدمها بمعنى سيء ومسيء، يجعل هذه الأمة في مستوى متقدم من اتخاذ المواقف بشكل مبادر ومن الاهتمام والحذر واليقظة تجاه أي شيء يصدر من اليهود من أنشطة عدائية أو توجهات عدائية، بل حتى نوايا عدائية تكشفها مؤشرات معينة أو دلائل معينة. هذه التربية القرآنية، هذا هو هدى الله الذي يرتقي بالأمة إلى مستوى عال جدا في الموقف، في اليقظة، في الاهتمام، في الانتباه. على هذا المستوى لم يعد لديهم اهتمام أن يعملوا ضدهم شيئا. إذن ألم يفقدوا روحية؟ فقدوا تربية وجهت إليها هذه الآية. إذن ترى بأنها قضية هامة، وهذا مثل ما قلنا سابقا من الأشياء الصعبة بالنسبة للناس، القضايا التي هي في واقعها هامة جدا جدا جدا ولكن أمامهم طبيعية جدا. هذا الذي يعتبر موقفا محرجا جدا. لهذا كانت هذه الآية في مقدمة الآيات التي جاءت لتوجيه المسلمين بعد تقديم العبرة الشاملة من خلال ما ذكره عن بني إسرائيل، لأن العبرة المهمة فيما قدمه عن بني إسرائيل أنهم لم يهتدوا بهدي الله، لم يعطوا قيمة لما يقدم إليهم في هدى الله، فوصلوا إلى أحط مستوى وأسوأ نفسية. وهذا ينبهنا، يحذرنا من أن نحذر في كيفية تعاملنا مع هدى الله، فلا نتعامل بتلك الطريقة. ومنها الاستبساط لقضايا معينة من خلال نظرتنا القاصرة، فلا نعطيها أهمية مع أن القرآن أعطاها أهمية. تكون النتيجة التي يريد القرآن أن يربينا عليها أن نعطي أهمية لما أعطاه القرآن أهمية، نوجه اهتمامنا وفق ذلك، ولا نبتعد عن القرآن ونفرط في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى نتيجة لتقديراتنا الخاطئة. هذا درس مهم جدا. يقول أيضا عندما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا، لأن المشكلة أتت مثلا من جانب اليهود. اليهود استخدموا تلك المفردة بمعنى سيء في أنفسهم، في المقابل أتى الخطاب للذين آمنوا لمقاطعة تلك المفردة. هذا فيه هدى مهم، هدى عظيم وتربية مهمة. لماذا لم يأتي الخطاب لليهود يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة؟ لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو، أن يهينك العدو هو من عندك أنت. ذلك عدو يهودي نصراني كيفما كان، إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذه أيضا قاعدة مهمة جدا،
هذا من الأسس المهمة للغاية في مجال الصراع مع الأعداء أن نعي هذه الحقيقة، لأن هدى الله سبحانه وتعالى هو يبنينا في واقعنا لنكون أمة قوية، أمة عزيزة، أمة لها منعة في مواجهة أعدائنا، ليست في وضعية مختلة وهشة وضعيفة وقابلة لأن يسحقها أعداؤها بكل بساطة. نفس الالتزام بهدى الله والسير على أساس هدى الله هو يبني الأمة، يبنيها في وعيها، يبنيها في واقعها، يبنيها على هذا الأساس لتكون قوية عزيزة في منعة، تتحرك وهي مستفيدة من كل عناصر القوة المعنوية والمادية، ومحصنة من أعدائها، ومتخلصة من عوامل الضعف والهوان، فتكون في وضعية قوية جدا وتحظى بمعونة الله، بالنصر من الله سبحانه وتعالى، لأن هدى الله هو يخلصنا من كل أسباب الضعف وعوامل الضعف والضعة، ويهدينا إلى كل عوامل القوة وأسبابها وما يبنينا لنكون أمة قوية بما تعنيه الكلمة في كل المجالات. وهذا يجعل واقع الأمة محصنا بالوعي، محصنا بالواقع القوي المتماسك أمام هجمات أعدائها واستهدافهم، فما يأتي منهم لا يمكن أن يضر هذه الأمة، لأنهم مركزون بالدرجة الأولى على الاختراق للأمة وعلى أن يفقدوها عناصر القوة ويسلبوا منها عناصر القوة ويدفعوا بها إلى كل ما يضعفها، إلى كل ما يجعل منها أمة في وضعية هشة، وضعية قابلة للتلاشي، للانكسار، للتحطم، للانهيار، للضعة، للسيطرة، قابلة لأن يسيطر عليها بكل بساطة. فهدى الله سبحانه وتعالى إذا سرنا عليه هو يبنينا لنكون أمة محصنة قوية في منعة وبتأييد من الله سبحانه وتعالى، ونحظى بالنصر منه جل شأنه، فنكون في واقع قوي. إذا واجهنا الأعداء انهاروا، لكن يحصل الخلل من الداخل، الخلل الخطير جدا. إذن هذه المسألة ذات أهمية كبرى، أن نعي أهميتها في الصراع مع اليهود، أن نعي أهمية واقعنا الداخلي في كيف نحصنه، كيف نبنيه بناء قرآنيا ليكون بناء قويا متماسكا كالبنيان المرصوص، ولا يكون وضعية هشة قابلة للانهيار والتلاشي والسقوط. إقفال، يقول هنا أيضا، إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين. في البداية أهمية الاستقامة على هدى الله لتكون الأمة في وضعية قوية ومحصنة، وهذا يجعلها في وضعية لا يضرها الأعداء، ليست وضعية متأثرة بكل بساطة بأي شيء يأتي من الأعداء. الله قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى، حينما تكون الأمة في الوضعية التي تتحرك فيها على أساس هدى الله، وضعية محصنة وقوية، لكن الوضعية المختلة، الوضعية البعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، تكون وضعية هشة مفككة، ينقصها الوعي، ينقصها الاهتمامات الصحيحة، العناية بكل عوامل القوة. ولهذا أي شيء يأتي من جانب الأعداء يأتي إلى وضعية يترك فيها الأثر البالغ السيء جدا في واقع الناس، وهذا الشيء ملحوظ في واقع أمتنا الإسلامية وشعوبها. يعني شعب معين مثلا يكفي أحيانا إطلاق دعاية مكذوبة تافهة سخيفة جدا لتثير حالة من الإرباك والجدل والفوضى والاضطراب في والتشويش في واقع أمة كاملة أو شعب كامل. هذا يعبر عن ماذا؟ عن حالة متدنية جدا من الوعي، بل أصبحت الوضعية بالنسبة للعرب والمسلمين أن كل شيء يأتي من جهة أعدائهم بدلا من أن يقابل بموقف قوي وصحيح
لمواجهته يثير هو إشكالية داخلية في واقع الأمة، تختلف عليه، تدخل في حالة من التناقض والتباين والتنازع والتراشق في ما ينبغي تجاه ذلك، هذا فيما يفرض نفسه أحيانا. فالوضعية المختلة المنعدم فيها الوعي، منعدمة فيها المسؤولية، البعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، هي وضعية قابلة للتأثر إلى أسوأ مستوى بأي شيء يأتي من مؤامرات الأعداء، مؤامرات مثلا في الوضع الاقتصادي وتترك أثرها البالغ، مؤامرات في الوضع السياسي وتكون لها نتائج قاسية جدا. أنشطة على مستوى الجانب الإعلامي وتترك أثرها السيء جدا على مستوى الرأي العام، وضعية متقبلة ومتأثرة جدا بأي شيء يأتي من جانب الأعداء، ليست محصنة، ليست منيعة، ليست قوية، هذه حالة بعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، من مظاهر عدم الاهتداء بهدى الله. وبالتالي تكون الأمة في وضعية مهيئة للأعداء يجعل منها الأعداء العوبة بكل بساطة، يكفي أحيانا كلمة يطلقها اليهود عبر بوق من أبواقهم أو شائعة معينة أو دعاية معينة، وأثارت بلبلة كبيرة وإشكالات كثيرة ومشاحنة شديدة وبغضاء واضطراب هائل. وأحيانا أي استهداف بشكل كما قلنا اقتصادي أو سياسي أو بأي شكل من الأشكال يحدث تأثيرا كبيرا ويهز أمة إلى أسوأ مستوى، لأنها أمة ابتعدت عن هدى الله ولم تعد محصنة، ابتعدت عن عناصر القوة وفقدت الوعي وفقدت ذكاء النفوس، أصبحت أشبه ما يكون بالجسد المريض الذي تهاجمه الجراثيم وتفتك به لأنه فقد مناعته، وبالتالي أصبح قابلا للتأثر بكل بساطة. وهذا هو الحال، حال المسلمين في مقابل هجمة اليهود. إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا أيضا من القواعد المهمة التي ينبغي الاستيعاب لها، لأن اليهود يستفيدون أصلا في مؤامراتهم ضد هذه الأمة من الثغرات التي يجدونها في داخل هذه الأمة في أي مجال من المجالات، مثلا في الوضع الأمني، مثلا في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في كل المجالات، مجال التثقيفي والتعليمي، هم يبحثون عن الثغرات وينفذون منها، لأنهم يركزون بشكل كبير جدا على الوضع الداخلي للأمة، والاستراتيجية الأساسية لديهم الإضعاف للأمة وإفقادها كل عناصر القوة ليسهل السيطرة عليها والضربة القاضية لها. إذن ففي مواجهة اليهود هناك اهتمامات وأعمال كثيرة في واقعنا الداخلي تركز على تشخيص الثغرات التي ينفذ منها الأعداء في كل مجال من المجالات لسد تلك الثغرات ولتحصين الوضع الداخلي لنا، لنبقى في واقع قوي، أمة محصنة وأمة قوية وأمة تسد الثغرات التي ينفذ من خلالها أولئك الأعداء. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. الجانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا أيضا كما قلنا من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع معهم، العناية بإقفال المجالات التي فيها ثغرات ينفذون من خلالها إلى ما فيه ضرر بهذه الأمة في أي مستوى، يعني مثلا بشكل عام على حسب المجالات، وأيضا في مجالات العمل، له مجالات عمل ذات أهمية كبيرة جدا، الأعداء هم يركزون على الوضعية العامة للأمة للشعوب نفسها، وكذلك يركزون أيضا بمزيد من التركيز على كل مجالات العمل ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة معهم، فيحاولون أن يخترقوها
وأشكال الاختراق واسعة عندهم، جزء منها يدخل في عمليات الاختراق الأمني الهادف إلى التدمير والتخريب، جزء

وضعنا الداخلي من كل أشكال الاختراق مع الوعي بكل ما يركز عليه الأعداء ومع تشخيص الثغرات وتحديد ما يركز عليه أولئك الأعداء. وهذا جزء مما ينبغي أن يدخل في الأنشطة العامة سواء على مستوى الجهات التي هي معنية بهذه الأمور، مثلا الجانب الأمني فيما يعنيه إرشادات أمنية وإجراءات أمنية، وفي الوعي العام في الالتزام العام هناك أشياء يحتاج الناس فيها إلى التزام عام حتى على مستوى الجانب الأمني. نستكمل إن شاء الله حول هذه النقطة وما هو استكمال للدرس نفسه على ضوء هذه الآية المباركة وعلى ملخصات مهمة من خلالها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
4: التهاب وتليف الكبد
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
5: علاج البواسير
4: علاج البهاق والبرص
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
5: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يا مان
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يا مان
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا. مستشفى

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال. What is love?
4: Baby, don't hurt. كده يا جماعة
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: تخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
0: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواصر والفتاق.
1: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
0: الآن مثل الريح.
2: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

زوجو الأعمال إذا ركبت فإذا ما هجت إذا انتهجي وردو التقوى فحلا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: is Radio Delta. بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435. Just found it.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف 9 الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم من آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: هيا المستشفى،
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواصر والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعي من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان،
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان،
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.
4: دلتا وباس والبيتون. شهيدا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالطاقة.

0: تقدم نحو الأمام. باور هوس لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: راديو دلتا.
5: مش عايزك تشتم

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-01-0770 أو 777-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي ومريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
4: كده انا جاوعه.
6: كباب لحم،
17: كباب دجاج،
18: اوصل لحم،
19: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: is Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
6: شمي عشان تتأكدي.
7: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
8: You're listening to Delta.

بينك وبيني وعود، مهما بعدنا نعود، أول ما نتمنى نعدي أي حدود. حبيبي أنا روحي طيف حواليك، بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

0: زماني.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.
2: دلتا وباس والباقي تور. شو هيدا؟

0: Elvis Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: Just found it. One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24 hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: You just found it.
15: Radio Delta.
16: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
17: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
18: The big difference.

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

Thank you.

والغنوة الحلوة.

كانت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

Radio Belgium.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

دلوقتي زي الهوى. كتب كلماتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

واللعب من الاول صعب.

Thank you.

الحلو.

والغنوة الحلوة ملاك.

الورد طفي بالشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.